هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي, في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يتجدد اللقاء بكم من جديد إخواني وأخواتي مع اسم من أسماء الله الحسنى، أبغاكم ترددوا هذا الاسم، الشافي، الشافي سبحانه وتعالى، الشافي عز وجل، الشافي، الشافي سبحانه وتعالى. بإيش شعرت؟ شعرت بالأمان، بالطمأنينة، بالراحة. شعرتم بأن هناك رعاية، حماية، كفاية؟ سادة الكرام، كون أن ربي هو الشافي، هذه منطقة راحة، منطقة أمان. لأن من أكثر وأعظم المقلقات في حياة البشر المرض، لأن المرض يوحي ويرسل للإنسان إشارات بأنه لن يكون قادرا ولن يكون فعالا. بل أبعد من ذلك، رسالة واضحة، غالبا أن المرض يفقد الإنسان أشياء كثيرة من المتعة في هذه الحياة، من المتعة في هذه الدنيا.

والإنسان يحب أن يستمتع. شوفوا ربنا كيف سبحانه وتعالى معانا جل في علاه في كل شيء حتى في هذه، فيرسل لنا رسالة أنه هو الشافي سبحانه وتعالى جل في علاه. لكن نبغى نعيش كده مع اسم الله الشافي بطريقة أوسع، وبعدين ندخل في التفاصيل الدقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ورحمة، فالشفاء هنا تعلق بالمنهج، فمنهج الله شفاء، المنهج شفاء، المواد شفاء، القرآن شفاء، الذكر شفاء. العجيب أن الطب الحديث بدأ يثبت أشياء غريبة وعجيبة، أن أكثر الأمراض التي تصيب الإنسان إنما هو ناتج عن ماذا؟ عن الإعراض. إذن الإعراض يؤدي إلى الأمراض. أي أنواع الإعراض؟ الإعراض بعمومه، الإعراض عن الصواب، الإعراض عن المنهج، الإعراض كذلك عن المناعات أو المناعة، الإعراض كذلك عن أشياء كثيرة للحفاظ على حياة الإنسان يؤدي إلى الأمراض. لذلك جعل الله عز وجل من اسمه الشفاء لنا سبحانه وتعالى جل في علاه بابا عظيما نلج منه إلى منطقة الراحة. الإمام أحمد بن حنبل كان له دعاء عجيب عندما دعا لأحد المرضى، فكان يقول: اللهم ارفع درجته في العافية وامسح عليه بيمينك الشافية. يا الله، دعاء مؤثر، مؤثر جدا. وامسح عليه بيمينك الشافية. فالإمام العظيم الفذ أحمد بن حنبل يدرك أن الله عز وجل سبحانه وتعالى إذا أراد أن يشفي عبدا من عباده مسح عليه بيمينه الشافية سبحانه وتعالى جل في علاه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وكل من يسمع هذه الكلمات اجعل له من اسمك الشافي نصيبا الساعة الساعة يا رب العالمين. آمين آمين آمين. أيها الإخوة الفضلاء، هناك نوعين من الشفاء: الشفاء الذي يكون للأدواء الخارجية عند الإنسان، والشفاء الذي يكون للأدواء الداخلية عند الإنسان. وكلا الأمرين من الله سبحانه وتعالى جل في علاه. أنا كما ذكرت في البداية أن هناك 5 مقلقات الإنسان: الفقر مقلق، المرض مقلق، الموت مقلق، كذلك الحزن، القلق. كل هذه الأشياء تدخل ضمن منظومة واحدة، الأشياء التي تقلق الإنسان. ولكن المؤمن لو علم أن ربه يقول: وإذا مرضت فهو يشفين، لو أدرك هذا البعد لارتاح كثيرا، وبحث عن الدواء المناسب، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي. عند ذلك حركته، تصرفاته، إقباله على ربه سبحانه وتعالى إقبال المطمئن، إقبال الذي يعلم أن منتهى الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بهذا الجانب، فإذا أتي له بمريض كان يقرأ عليه، وكان يدعو له، وكان يمسح على صدره، وكان صلى الله عليه وسلم يتحبب إلى الخلق بهذا الأمر العظيم: اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. كيف نعبد الله عز وجل باسمه الشافي؟ ببساطة: كونوا شفاء لمن حولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، والذي نتحدث فيه بإذن الله تعالى عن مناسك الحج ومناسك العمرة. حديثنا اليوم سوف يكون عن الطواف بالبيت. يقول تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ما هو الطواف؟ ما هي شروط الطواف؟ ما هي سنن الطواف؟ ما هي أنواع الطواف؟ وسنتحدث عن هذا بإذن الله عبر حلقتين. حكم اضطرار الحائض والنفساء إلى طواف الإفاضة في الحج أو طواف العمرة. ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة طوافها ولو اضطرت للطواف. يباح لها الطواف عند الحنفية بشرط ذبح بدنة، ناقة أو جمل. يباح لها الطواف في رواية عن الإمام أحمد بشرط ذبح شاة. أجاز الإمام ابن تيمية لها الطواف دون ذبح. أيضا من شروط صحة الطواف أن يجعل الطائف البيت عن يساره، فيطوف بعكس اتجاه عقارب الساعة بحيث يكون البيت أو الكعبة المشرفة عن يساره. وأيضا يجب عليها أن يبدأ منذ الحجر الأسود. الحجر الأسود هو حجر نزل من الجنة ومثبت الآن في جهة من ركن من أركان الكعبة. عليه أن يبدأ الطواف من جهة من حيز الحجر الأسود. وهناك اليوم لمبة خضراء توضع عند درجات بعد انتهاء ساحة الطواف عند بدء الدرجات، فإذا راقبها الطائف يرى تلك اللمبة الخضراء وهي على محاذاة الحجر الأسود. من شروط صحة الطواف أن يجعل الطائف البيت عن يساره. من شروط صحة الطواف الابتداء بالطواف من جهة الحجر الأسود. أيضا من شروط صحة الطواف أن يطوف داخل المسجد الحرام. لا يشترط أن يكون طوافه في صحن المسجد. أحيانا في طواف الإفاضة يمتلئ صحن المسجد بالطائفين، فيضطر الإنسان أن ينتقل إلى داخل المسجد الحرام. يجوز له أن يطوف داخل المسجد الحرام، ويجوز له أيضا أن يطوف في الطابق الأول، ويجوز له أيضا أن يطوف على سطح الطابق الأول، سطح المسجد الحرام. ولكن عليك أختي وعليك أخي، عندما تطوف في سطح المسجد الحرام أن تنتبهوا لئلا يقع جزء من طوافكم في السطح فوق سطح المسعى، لأن سطح المسعى هو للسعي وليس للطواف. لكن ماذا لو اشتد الزحام في سطح المسجد الحرام، واضطر الناس في بعض الأحيان عند الطواف أن يأخذوا قليلا من سطح المسعى؟ إذا لم يكن هنالك ضرورة لا يجوز طبعا، لكن إذا اضطر لذلك بسبب شدة الزحام والدفع أن يأخذ شيء من طوافه فوق سطح المسعى، ذهب الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز إلى جوازه عند الضرورة. من شروط صحة الطواف أن يطوف من داخل المسجد الحرام. يجوز الطواف في الطابق الأول من المسجد الحرام وسطحه، وعلى الطائف أن ينتبه إذا طاف في سطح المسجد ألا يقع جزء من طوافه فوق سطح المسعى. يجوز للطائف في السطح أن يمر فوق سطح المسعى أثناء طوافه إذا اضطر إلى ذلك بسبب الزحام. فتوى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. أيضا من شروط صحة الطواف أن يطوف من خارج الحطيم أو ما يسمى بحجر إسماعيل. حجر إسماعيل أو الحطيم هو مكان مكشوف نصف دائري قد ضرب حوله بجدار قصير نصف دائرة. هذا المكان هو في الأصل من الكعبة المشرفة، لكن عندما أعادت قريش بناءها نقصت عليهم النفقة فصغرت الكعبة المشرفة وجعلت هذا الخط الدائري نصف الدائري لتبين أن هذا المكان الذي بين الكعبة وبين هذا الجدار نصف الدائري هو أصلا من الكعبة، لذلك لا يجوز الطواف فيه. هذا الحجر هو المكان الفارغ نصف دائري، لا يجوز أن يمر الطائف من بين الكعبة وبين هذا الحجر أو هذا الجدار المكشوف الذي هو نصف دائري. من شروط صحة الطواف أن يطوف من خارج الحطيم حجر إسماعيل. ما زال لدينا الكثير من شروط صحة الطواف وسنكملها بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل. أهلا
أهلا وسهلا بكنا أخواتي من جديد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن الطواف ونتحدث عن شروط صحة الطواف. من شروط صحة الطواف أيضا أن يطوف الطائف 7 أشواط يبدأها من الحجر الأسود وإلى أن يصل إلى الحجر الأسود، هذا يحسب شوط، وهكذا حتى تصير 7 أشواط عند جمهور الفقهاء. وإذا شك الطائف هل فعلت 6 أشواط أو 7 أشواط، عليه أن يأخذ بالأقل، يقول 6 ويأتي بشوط احتياطي. من شروط صحة الطواف أن يطوف 7 أشواط عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية المالكية. إذا شك الطائف في عدد الأشواط أخذ بالأقل. أحيانا نرى بعض الذين يطوفون على كرسي وما شابه، هل يجوز هذا؟ طبعا إذا كان بعذر، مريضة لا يستطيع المشي، فهذا يجوز عند جمهور الفقهاء اتفاق الفقهاء. أما إذا لم يكن لديه عذر وإنما أحب أن يستريح ويطوف وهو مستريح، عند جمهور الفقهاء الحنبلية والمالكية والحنفية طوافه صحيح، لكن يجب عليه ذبح دم وهو آثم. الأصل أن يعيد الطواف، إن لم يعيد الطواف فطوافه صحيح وعليه ذبح شاة. عند الشافعية قاله هو سنة، يجوز له أن يطوف راكبا ولم يكن بعذر، لكن الأفضل أن يطوف ماشيا إذا لم يكن لديه عذر. حكم المشي في الطواف، اتفق الفقهاء على صحة طواف المحمول أو الراكب إذا فعل ذلك لعذر. اختلف الفقهاء في من ركب أثناء الطواف بدون عذر. ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنبلية إلى أنه مسيء وعليه ذبح شاة لتركه واجبا من واجبات الطواف. ذهب الشافعية إلى أن المشي في الطواف للقادر عليه سنة لا واجب، ولا شيء على من طاف راكبا أو محمولا بدون عذر. أحيانا يضطر الطائف يتعب يستريح بين أشواط الطواف، وأحيانا ينتقد وضوءه فيذهب وتذهب الأخت لتجدد وضوءها، وأحيانا تقام الصلاة أثناء الطواف فيقطع طوافه ويصلي ثم يعود لإكمال طوافه بعد انتهاء الصلاة. هل يصح قطع الطواف؟ هل يشترط الموالاة في الطواف، الموالاة والتتابع حتى يصح؟ عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والحنفية الموالاة سنة، فإذا قطعه لأي سبب بعذر أو بغير عذر طوافه صحيح، والأصح أن لا يقطعه إلا إذا كان لديه عذر. لكن عند المالكية قالوا إن قطعه وكان الفاصل طويلا بمقدار إذا انتقض وضوءه فذهب ليجدده ثم عاد، عليه أن يعيد الطواف. هذا الفاصل يعتبر فاسد مفسد للطواف، وقلنا عندهم من شروط صحة الطواف الموالاة. لكن حتى عند المالكية إذا قطعه من أجل إقامة الصلاة المكتوبة لا يعتبر عندهم فاصلا، ويجوز له أن يعود بعد الصلاة انتهاء الصلاة أن يعود فيكمل من حيث انتهى أو من حيث توقف للصلاة. حكم موالاة الطواف، ذهب جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية الحنفية إلى أن موالاة الطائف بين أشواط الطواف سنة. ذهب المالكية إلى أنه شرط من شروط صحة الطواف. قطع الطواف لإقامة الصلاة المكتوبة جماعة لا يعتبر فاصلا مفسدا للطواف باتفاق الفقهاء. قطع الطواف من أجل إعادة الوضوء يفسد الطواف عند المالكية فقط. بعد أن ينتهي الطائف من الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. مقام إبراهيم عليه السلام هو الحجر الذي وقف عليه عندما ارتفع بناء الكعبة، فغاصت قدماه معجزة له صلى الله عليه وسلم. فيما بعد وضع هذا الحجر في تلك المقصورة الصفراء لحمايته، والله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عقب الطواف خلف مقام إبراهيم. لكن ما هو حكم ركعتي الطواف؟ هل هي واجب أم هي سنة؟ عند الشافعية وعند الحنبلية صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم سنة من سنن الطواف، إن تركها الطائف لا شيء عليه، ويجوز له أن يصليها خلف مقام، الأصح والأفضل أن يصليها خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ويجوز له أن يصليها في أي مكان في المسجد الحرام،
وحتى في أي مكان خارج المسجد الحرام ما دام في منطقة الحرم، وتجزئ عندهم عند الشافعية والحنبلية تجزئ صلاة الفريضة إذا انتهى من صلاة من الطواف وأقيمت الصلاة المفروضة، تجزئ عندهم بدلا من ركعتي الطواف. حكم صلاة ركعتي الطواف، ذهب الشافعية والحنبلية إلى سنية ركعتي الطواف وتجزئ عنهما الفريضة. يسن للطائف أن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، ويجزئ أن يصليهما في المسجد الحرام أو في أي مكان في منطقة الحرم. بينما ذهب الحنفية والحنبلية إلى أن صلاة ركعتي الطواف واجب، عند المالكية واجب مباشرة عقب الطواف، إن نسيهما أو تركهما قصدا وجب عليه ذبح شاة. عند الحنفية هي واجب، ولكن إن نسيهما يجوز له أن يصليهما في أي مكان يتذكرهما فيه، ويجوز حتى لو عاد إلى بلده أن يصليهما، فبالتالي يسقط عنه الإثم ولا ذبح عليه عند الحنفية. ذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب ركعتي الطواف بعد الانتهاء من الطواف المفروض أو الواجب، ويجب على من نسيهما عند المالكية ذبح شاة. على من ترك ركعتي الطواف أن يصليهما عند الحنفية في أي وقت يتذكرهما فيه، ولو كان ذلك بعد الرجوع إلى بلده. أحيانا يطوف الطائف فيستريح بعد الطواف، ربما يستريح مدة طويلة وربما قصيرة ثم يسعى، هل يجوز؟ عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية لا يجب الموالاة بين الطواف وبين السعي، ولا بين الطواف وركعتي الطواف. ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والركعتين. أحيانا عندما يصلي خلف مقام سيدنا إبراهيم مباشرة أو في أي مكان في المسجد الحرام، يمر الناس من بين يدي المصلي هو مكان وقوفه إلى موضع سجود، وهذا يسمى بين يدي المصلي، ويأثم من يمر بين يدي المصلي في الأحوال العادية. لكن في هذه الحالة يجوز المرور بين يدي المصلي عند الحنبلية والمالكية بدون إثم في المسجد الحرام لصعوبة الاحتراز، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، والطواف يعني والناس الطائفون يمرون بين يديه. لا يأثم المرء بين يدي المصلي خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان في المسجد الحرام عند الحنبلية والمالكية. أحيانا يطوف الإنسان في الأوقات المكروهة، وهذا يجوز وسنراه إن شاء الله، في بعد صلاة الصبح وقبل أن يؤذن الظهر أو عند قبل المغرب بنصف ساعة، وهذا وقت تكره فيه الصلاة، هل يجوز له أن يصلي ركعتي الطواف في الأوقات المكروهة؟ عند الشافعية وعند الحنبلية يجوز أن يصلي ركعتي الطواف في الأوقات المكروهة، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في ليل أو نهار. تجوز صلاة ركعتي الطواف في الأوقات المكروهة عند الشافعية والحنبلية. ما يجوز للطائف فعله؟ يجوز للطائف أن يتكلم في الطواف للضرورة، ويكره التكلم بأحاديث الناس بدون ضرورة. يجوز الأكل والشراب مع الكراهة إن فعل ذلك لغير ضرورة. ليس للطواف وقت معين، بل يجوز في كل الأوقات، ومن بينها الأوقات التي تكره فيها الصلاة عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية. يتساءل البعض: لماذا نرى المرأة تطوف مع الرجال في نفس المكان؟ ألا يجب أن نفصل النساء عن الرجال في الطواف؟ هذا حدث في عهد هشام بن عبد الملك، أراد أن يفصل النساء عن الرجال فاستنكر ذلك عطاء، وقال: رأيت النساء يطوفون مع الرجال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة تطوف لكن تطوف حجرة، أي مبتعدة عن الرجال. لذلك استحب للمرأة في الطواف أن تجتنب الرجال قدر الإمكان، أو أن تنتقي الأوقات التي ليس فيها ازدحام. لا يفصل الرجال عن النساء في مناسك الحج والعمرة. يستحب للمرأة وقت الطواف أو السعي أن تتحين الأوقات غير المزدحمة بالطائفين، أو تطوف بعيدا عن الازدحام. مسألة: امرأة محرمة بالحج طافت طواف الإفاضة وتذكرت بعد أن انتهت من الطواف أنها غير متوضئة، ما حكم طوافها؟ الجواب: يجب عليها أن تعيد الطواف،
فإن لم يتيسر لها ذلك صح طوافها عند الحنفية ورواية عند الحنبلية والإمام ابن تيمية، ويجب عليها أن تذبح شاة في الحرم وتوزع لحمها على الفقراء. مسألة: امرأة محرمة كانت تطوف طواف الإفاضة فجلست تستريح بين الأشواط، وامرأة أخرى انتقض وضوءها فقطعت الطواف وتوضأت ثم عادت تكمل طوافها، ما حكم طوافهما؟ الجواب: طوافهما صحيح، لأن الموالاة في الطواف سنة وليست واجبا عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية. مسألة: امرأة محرمة طافت طواف القدوم ونسيت أن تصلي بعده ركعتي الطواف، ما حكم طوافها؟ الجواب: طوافها صحيح باتفاق الفقهاء، ولا يجب عليها ذبح شاة عند الشافعية والحنبلية، لأن صلاة ركعتي الإحرام سنة لا واجب. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، لم نكمل الحديث بعد عن الطواف، سنكمل ذلك بإذن الله في حلقة قادمة، وحتى ذلك الوقت أستودعكن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لك 10 ساعات على الجلسة البطالة هذه. يا أخي قوم شيء، شوف لك شيء تعمله في عمرك.
1: يا أخي قاعد أتفرج على الناس الناجحة وإيش سووا وكيف أتغيروا وكيف غيروا معاهم، قاعد أتفرج.
0: إن شاء الله تبغى تصير زي الناس الناجحة هذول وأنت جالس الجلسة هذه.
1: يبوي هذول ناس ربنا أعطاهم قدرات يا أخي تختلف عننا، وقدروا إنهم يغيروا ويتغيروا مو زي حالتنا.
0: لا لا اسمح لي يا حبيبي اسمح لي، يقول لك الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: هاي هذا صار شيخ هنا دحين، انت من جدك؟ كيف تبغاني اتغير انت؟ كيف تبغاني اتغير وانا الدنيا كلها حواليني ما هي ظابطه؟ البعثه ما ظبطت والوظيفه ويبغى لها خبره، ايش اسوي طيب؟ بعدين تدري انا نفسي كذا يا اخي ربي يكرمني واصير واحد مشهور والف العالم واغير الدنيا كلها واسوي محاضرات واسوي ندوات واغير واتغير وروحه وجيه وصور وايه فل.
0: إن شاء الله تبغى تصير هذا كله على الجلسة هذه؟ حبيبي قوم تلحلح، قلت لحلح شوف شيء تعمله في عمرك.
1: يا أخي طيب على قولك أنا تلحلحت ذحين، أي بالله فين أروح؟ إيش أسوي؟ كيف أبدأ؟ إيش أهبب في حياتي أنا؟
0: أقول لك كيف تبدأ، قبل ما تفكر في تغيير العالم فكر في تغيير نفسك، وإذا غيرت نفسك راح تقدر إن شاء الله تغير العالم.
1: فلسفة تايم.
2: الله أكبر، هي هذه الفلسفة الحقيقية اللي يمكن أن نغير بها العالم فعلا. واحد من المستشرقين الكبار وهو فيلسوف يقول بقليل من الجنون نغير العالم. نحن لازم ننجن شوية هذا الجنون اللي يخلينا نفكر وخلينا نريد، أما إذا والله تقوقعنا على أنفسنا وقلنا نحن ما نستطيع، نحن ما نقدر، الظروف اللي حولنا أكبر مننا، وأنا نغير هذه الظروف التي حولنا سنبقى على أحوالنا في هزيمة وفي خسائر. وأعتقد أن مستقبلنا مرهون بأفكارنا الحقيقية الناهضة إذا كنا نريد أن ننهض أو نريد أن نغير. خليني اليوم أتكلم معاكم بشكل مقنع عن خماسية الإرادة، كيف نريد وكيف نقرر التغيير الحقيقي على مستوانا كأفراد وعلى مستوى ما حولنا المجتمع القريب، وهذا يؤثر بالتالي على مجموع الأمة، لأن الشيخ محمد الغزالي يقول إن تكوين الفرد يعني تكوين الأمة. وطاقاتنا المعطلة هذه لابد أن نحركها اليوم من خلال خماسية الإرادة. قبل أن نتحدث عن خماسية الإرادة، جاءت هذه القضية قضية الإرادة في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. شوفوا الآية كده تأملوا فيها، إن الله لا يغير حتى يغيروا، يعني فيه تغيير من الله وفيه تغيير من فين؟ من البشر. إن الله لا يغير حتى يغيروا، في تغيير من الله وفي تغيير منك. تغيير من الله يهيئ لك الأسباب ويرتب لك، وبعدين إذا أنت ما تبغى تتحرك هذا الشيء يأتي منك، أنت المشكلة أنت السبب. إن الله لا يغير، شوف ما بقوم، أي قوم، مسلمين كفار. لذلك بعض الناس يقول ليش عندهم خير، ليش عندهم رزق، ليش عندهم ما شاء الله عطاء، ليش حياتهم سعيدة، ليش ليش ليش ليش. إن الله لا يغير ما بقوم، أي قوم، هكذا بالنكرة، ولم يقل القوم، أي قوم. أنتوا اشتغلتوا، أنتوا عملتوا، أنتوا بذلتوا، حتلاقوا نصيبكم. شوف بعض البلاد العربية والإسلامية أيام تاريخنا، نحن كنا قاعدين نعلم الحضارات، نحن من أيام الدولة العباسية، وكان هؤلاء الغرب في قمة التخلف، إلى بلاد الأندلس اللي قاعد يتعلموا من حضارتنا وعلومنا، فيزياء وطب وفلسفة، كل العلوم النفسية والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية وحتى الآداب، كانوا يدرسوا عشرات الكتب اللي هي الأساسية عندهم. ابن خلدون الذي أبرز في العلم الحديث اليوم ووصل إلى العرب والمسلمين، دراساته كلها تقريبا وصلت من بلاد الغرب، ووضعوا لهم أصنام ويدرسونهم. إذن نحن قاعدين نعلم، كنا في نهضة وكنا في حضارة. والله العظيم وأنا أزور بلاد الأندلس قبل يمكن 9 سنوات، الحالة النفسية اللي كنت فيها حالة يعني والله كنت بس أقول لهم خرجوني من المكان، خلوني أطلع. شيء عجيب مبهر للغاية، التقنيات في الأشكال الجمالية الحضارية، الزخرفة، الأنهار. لما تقرأ عن علوم الطب يا شيخ وأنت فقط تقرأ تحس بالذهول. بعدين لما جيت دخلت المسجد الضخم الكبير، مسجد قرطبة، وبناه المسلمون وأحسنوا في بنائه، كأنه والله المسجد النبوي. أول ما جيت قلت الله، طبعا هم خلوه دحين زي المتحف، مسجد ضخم كبير في زخرفته وجماله وألقه. فأول ما جيت رفعت يدي شو بسوي؟ أبى أصلي، أقول الله أكبر. جاني الأمن قال لي لا لا لا لا، هذا ما هو مكان صلاة، بس هو مسجد هو يعرف أنه هذا مكان مسجد ولا زال باقي كما هو عليه باسطواناته بمحاربه. قال لا ممنوع الصلاة، نحن الآن هذا فقط للفرجة. شيء يحرق القلب وانت قاعد تشوفه، وانت قاعد تاخذ الأماكن داخل بلاد الأندلس ما في مدينة تزورها إلا قاعد تتفرج. كل هذا بناءنا وهذه حضاراتنا وهذه علومنا، وعندنا كتب ضخمة وكبيرة. يعني قبل بالضبط يمكن أسبوعين اشتريت كتاب اسمه أسرة بني زهر، أنا خريج مدرسة اسمها بني زهر، وزمان سبحان الله من الطرائف والنكت كان يقولون أنت خريج مدرسة بني زهرة. إيش بني زهرة؟ أيوة بني زهرة بني زهرة. فمشيت معنا حنا أطفال ابتدائي بني زهرة، لما الواحد كبر ما في بني زهرة، هم بني زهر. هؤلاء علماء أندلسيون. وأقول لكم قبل أسبوعين لتعلقي بهذه العائلة كوني أنا نشأت في هذه المدرسة، بدأت أقرأ عن كتبهم وعن أعمالهم وعلمائهم وإيش سووا في حضارات الدنيا. إذن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، هم يبدأوا. وبعدين كلمة التغيير بالفعل المضارع، حتى يغيروا، ما في شيء تتوقف، لا يمكن أن تتوقف على حال. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يعني ما في واحد زي الرياضيين يقول لك مكانك راوح مكانك سر، ما في، يا تتقدم يا تتأخر. أنت بعض الأشخاص خذوا نكتة، درست واحد من الطلبة مرحلة ابتدائية ما شاء الله، فكنت المعلومة اللي أعطيله إياها أولى ابتدائي، فيقول في كتاب عندنا اسمه كتاب المعلم، وفي الكتاب اللي وزع على الطلبة، بس المعلم عنده معلومات وعنده تعليمات مختلفة عن كتاب الطالب. فيجي يقول يأخذ المعلم كشافا، فأنا أروح أشتري أجيب كشاف وأخو أفتح الباب، الباب الفصل طالب أولى ابتدائي ها، وأخذ الكشاف من وراء الباب، فالطلاب جوا الفصل وأنا أخذ الباب أرده كذا وأجيبه من وراء الكشاف، فالشاب مش أطفال مش شايفينه، أقول لهم يا أطفال يا أولاد هل ترون الضوء من خلف الجسم الصلب؟ إيش حيقولوا؟ لا يا أستاذ الضوء ما ينفذ من الأجساد الصلب، هذه المعلومة العلوم المهمة. أنا أقول في نفسي يا عمي دي بالفطرة يعرفوها، بس دحين هذه المعلومة. هذا الولد الأولى ابتدائي غاب عني، غاب عني سنوات، فرايح أنا زيارة إلى الصين مدينة اسمها تشانغ هاي، فبدور مين أنا أعرف مين من الزملاء مين مين مين، فواحد قال لي ترى فيه فلان الفلاني، قلت أوه ده درس عندي أولى ابتدائي، أولى ابتدائي يعني بعد كلام تقريبا 30 سنة. فلما جيت وأبغى أروح الصين اتصلت بهذا الشاب اللي أنا درسته أولى ابتدائي، فبقول له فين؟ قال أنا في الصين الحمد لله يا أستاذ وتعلمت لغات والآن أنا متخصص في علم النانو، علم دقيق جدا. فقلت له أعطيني شوية كذا معلومات تخصصية، بدأ يشرح لي كذا نصف ساعة، صدقوني أحتاج سنتين ثلاثة أربع خمس سنوات عشان أفهم إيش يقول. فأنا لما كنت مدرس عنده إيش صار الآن؟ هو صار يعني أستاذ لي، هو صار يعلمني، أنا أشياء أحتاج وقت طويل عشان أتعلمها وعشان أعرف دقائق تفصيلاتها. تفهم الأشياء العامة لكن الدقائق أنا أقول لكم لا لن أستوعبها إلا إذا أخذت وقت كافي في هذا العلم. شوف أنا درست أولى ابتدائي، تغيرت الدنيا حتى يغيروا الإنسان في عمل مستمر حتى يغيروا إيش ما بأنفسهم. إذا أنت ما تبي تتحرك، ما تبي تغير، ما تبي تحفظ، ما تبي تتعلم، ما تبي تسافر، ما تبي تروح، ما تبي تجي، هتبقى في مكانك. في ناس ترى تركوا الشغل وبعدين لقوا شغل أفضل وبنوا شركات ومؤسسات. كثير يا أخواننا في الحياة خاصة هذا العصر في ناس تغيب عنه سنة والله واحدة أو سنتين، أوه متغير متغير تماما كذا كجول شكل ومتغير حتى في الفكر، تقول له ما شاء الله إيش البرستيج هذا ما أعرفه. قال لي يا عم تحضرنا وتعلمنا شوية، ما شاء الله ذاك اليوم شفت لك كاتب مقال وعندك كتاب. قال إيه يا عمي صرت أتعلم ودرست لي شوية لغة عربية ولا درست كذا وكذا، أخذت لي دورة في الصحافة دورة في الإنترنت، أخذت لي لغة إنجليزية، أخذت ثلاث أربع شهور. غاب عنك فترة بسيطة خاصة نحن الآن نغيب عن بعض، وتقول واحد أوه تفتكر آخر لقاء يقول إيه قبل سنتين، قال سنتين مين الله يرحمك ده قبل خمس سنوات. فالواحد ما عاد صار ينتبه، فالعملية التغيير المستمرة هي اللي قاعد تأثر في حياتنا. خلونا الآن نأخذ خماسية الإرادة هذا بشكل سريع. أول شيء ارضى بما فيك لأن ما فيك قل من يعرفه فيك، باختصار ارضى بما فيك لأن ما فيك قل من يعرفه فيك. عندك إمكانات وعندك قدرات زيك زي الآخر، بس في شغلات خاصة لأنك أنت استثمرتها من نفسك، أخذت لك شوية دورات شوية تعليمات شوية أصحاب، سافرت طلعت نزلت بديت تدخل في النت وزعت وقتك. ارضى بما فيك، عندك أشياء وهذا أشياء ممكن تغير فيها العالم. الآن مثلا عمر بن قيس بن زائدة الصحابي الجليل اللي هو مشهور بأم ابن أمي مكتوم اللي هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كان أعمى وكان يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. شوف أعمى وهو إمام المدينة وهو الأمير يأمر وينهى النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات، وهذا الأعمى هو الذي يدير وهو المؤذن. ما تقول والله وظيفة عادية، صوتك جميل تغير العالم بصوتك، وفي نفس الوقت عندك عقل وتغير عالم وتدير الدولة وتصير أنت الأمير. عندنا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة، وكان مائل ومن أكبر التجار، ويقول أهل المدينة المنورة ثلثهم يقرضهم ماله، يعطيهم فلوس، وثلثهم إيش يسد حاجتهم، هذا يعطي له دين وهذا يسد حاجته، وثلث آخر يفيض عليهم بإحسانه، وبعضهم كان لما يموت يكسر إيش مثل الجبال الكنوز التي يملكها رضوان الله تبارك وتعالى. مائل. طب عندنا واحد اللي هو فقيه الدنيا فقيه الزمان، عطاء بن أبي رباح، وصاحب مدرسة كاملة، هذا كان شعره مفلفل وأسود وأشل وأعرج وأعمى، الله الله الله الله، كل هذه الصفات فيه، ومع ذلك كان إذا مشى يسير خلفه الوالي الخليفة، كلمته هي المسموعة كل العالم، صفاتك الشكلية وصفاتك البدنية، ومع ذلك أنت الرئيس، الرئيس الحقيقي اللي الناس قاعد تأتمر بأمرك وتسمع كلامك. في واحد شهير اسمه ابن فطيمة، كذا ابن فطيمة اسمه الحسن بن أحمد رضي الله عنه، هذا يعجبني كثير. ليش؟ لأنه مقطع أصابعه، أصابع اليد مقطعة، فإيش كان يسوي؟ كان هو الذي لديه الرئاسة، الرئاسة كانت له، قاضي القضاء، فكان يضع القلم اللي هو بوقع عليه بالمحبرة بأصابعه ويختم وتوقيعه بطراف الأصابع، يضع العود فيها ويوقع، كلامه هو اللي يمشي. شو وكان إيش من صفاته؟ صفاته أعمى. رجل آخر اللي هو داود الأنطاكي اللي انتهت إليه رئاسة الطب الأندلسي المشهور، داود الأنطاكي هذا الطبيب المشهور كان رجل إيش؟ كان رجلا ضريرا. فأنت كيف قاعد تشتغل في المعلومات والكيمياء وتتعلم وتعرف؟ سبحان الله، ارضى بما فيك، لأن ما فيك قل من يعرفه فيك، لا تقول ما في ولا أستطيع ولا لا، لا يمكن، عندك عشرات النماذج لو أردت إيش أن تتحرك. الرقم الثاني، تفاعل مع ما تكرهه نفسك، تفاعل مع ما تكره نفسك، نفسي تكره الروحة والجية والطلعة والنزلة، لا تفاعل معها واصبر وقفل الجوال وسافر وتعال وانجى وجمع فلوس واقترض شيء من المال، تفاعل مع ما تكره نفسك. في واحد اسمه يحيى ابن يحيى الليثي رضي الله عنه وأرضاه، كان عمره 19 سنة، عايش في بلاد الأندلس إسبانيا، والإمام مالك بن أنس وين جالس؟ جالس في المدينة المنورة، لكم أن تتخيلوا آلاف المسافات، وطبعا تتكلم عن شهور عبر الإبل وصحراء وحر إلى أن وصل إلى المدينة. هو في الدرس في المدينة، ليش جاي يا يحيى بن يحيى عمرك 19 سنة؟ قال أبغى علم، أبغى أتعلم، والآلاف الأمتار والكيلومترات والصحراء والتعب والعرق والبذل والجهد، جاي يتعلم. فجالس يحيى بن 19 سنة، وأحدهم هم جالسين في المجلس في المسجد النبوي، قال يصيح الفيل الفيل، في فيل مر، كل اللي في الحلقة مع الإمام مالك بن أنس مشوا خرجوا، طبعا لو زماننا كاميرات وديجيتال وعلى طول يبغى يصوروا الناس، تركوا الإمام مالك وراحوا، يا راحوا خوفا يا راحوا يصوروا ولا راحوا يتفرجوا. وبيجي واحد شخص اللي عمره كم؟ 19 سنة، يحيى ابن يحيى الليثي رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الصغير 19 سنة، كل اللي في المدينة أهل المدينة وسواهم راحوا مشوا، والإمام مالك جالس على كرسيه، وهذا الطفل الصغير أو الشاب الصغير 19 سنة. فالإمام مالك أثار هذا المنظر، فقال له يا يحيى لماذا لم تذهب مع الناس؟ ليش ما تروح زيك مع زي الناس؟ فقال يا إمام لقد جئت من بلاد الأندلس لأراك لا لأرى الفيل. يا إمام أو كلما أخطأ الناس وأخطأنا؟ أنا تعبان وجاي من بلاد الأندلس عشانك أنت، عشان أشوفك، إيش علينا من الفيل؟ الفيل يشغل والصور والأعمال، تفاعل مع ما تكره نفسك، لا تستجيب لكل أهواءها وطلباتها، فأنت سنة سنتين ثلاثة يا ما تتحسر، ناس نجحوا وقننوا ورتبوا وركزوا، وفي ناس إيش؟ لا لا ما يمدينا، لا لا ما نستطيع، يا عمي دار في يومين خلصوا، الأعمال انتهت وانجزت والمشروعات ترتبت والتنسيقات والاجتماعات، هذا ايش مسوي؟ هذا نايم، حشوف أقرر سأصنع سأفعل، التسويفات هذه، تفاعل مع ما تكره نفسك. ثلاثة، أحط نفسك بتيارات الريادة التي تريد، من هي مجموعتك؟ من هم أصحابك؟ قل لي أنت مع مين، أنا أستطيع أن أحكم عليك، وقتك ليلك نهارك فين مسكون فين مرتب، المجموعات اللي حولك هي اللي قاعد إيش؟ هي اللي قاعد تتحكم في الحقيقة، إن كانوا أصحاب فكر وثقافة، ما نقولك ما تتسلى، تسلى وانبسط بس في أوقاتها، وأما المجموعات الأخرى أنت تتغير أنت تتفاعل. أخذوا في المركز الطب الأمريكي، أخذوا شابين طفلين كلاهما توأم مع بعضهم البعض، الصفات النفسية الاجتماعية كلها مثل بعض، إذا هذا تعب هذا يتعب، إذا هذا جاع هذا يجوع، شيء عجيب وغريب. قام سووا حركة، وهذه في 2014 ميلادي بالمناسبة، أخذوا هذون الولدين، واحد حطوه في بيئة زي ما هي والثاني حطوه في بيئة عملية، هذا الصفة نفس الصفة هنا، بعد مرور بضعة سنوات أخذوا يقارنوا بين هذا وأد صفاتهم كلها مختلفة. الصفات السلوكية انقلبت فوق تحت عشان يقول لك أنا مثل فلان وأنا نفسيتنا ورثنا وأبويا كذا علمنا والصياح اللي من عنده مو من عند الصياح، الصياح ولا أبويا كان يقول لي الطريقة الفلانية نحن ورثناها أباءنا وأجدادنا. أخذوهم نقلوهم بيئتين مختلفتين وإذ بسلوكياتهم كلها اختلفت. ضع نفسك في بيئة تروح في بيئة إيمان حتطلع عندك روحانية، لازم تدخل في البيئة. المكان السيء، البيئة السيئة إعلاميا، البيئة السيئة سلوكيا، البيئة السيئة لفظيا وكلام قاعد تحكم عليك. واحد يقول لك يا عمي أنا مدخن أبغى أغير تدخين، طب جاء شهر رمضان إيش حيسوي؟ مضطر يغير لأنه البيئة غيرته. أحط نفسك بتيارات الريادة التي تريد. في ناس أنا أعرفهم لما يكبر السن تقول له ترى يا عمي شكلك حتودع، معدتك تعبانة، والله والله يبدأ يغير. ليش؟ البيئة اختلفت عليه، المعلومات التي قيلت له اختلفت. فأحط نفسك بتيارات الريادة التي تريد. رقم أربعة، مستقبلك رهن لخطتك. نحن عندنا أقدار الله خلصنا منها، وعندنا الدعاء وبر الوالدين والطاعات، هذه تدفعنا دفعا للبر والخير لا مشكلة فيها. أتكلم عن شيء عملي تقوم به، والدعاء عمل وبر الوالدين والطاعات هذه أساسيات في المساندة. فأنت قاعد تتكلم عن إيش الآن؟ تتكلم عن خطة مستقبلية. خطتك مرهونة بماذا؟ بالمستقبل. قل لي أنت فين رايح؟ سنة، سنتين، ثلاثة، خمسة، عشرة. في أمريكا عملوا دراسة مع قرابة 2000 تقريبا وقال لهم اكتبوا لنا خطط حياتكم. كتبوا خطط حياتهم خلال 5 سنوات جاية. بعد مرور 5 سنوات أو 10 سنوات جمعوا نفس الأفراد اللي مات واللي بقوا، فمنهم إيش؟ عدد كبير جدا اللي كتبوا خططهم وسلموهم إياها. شوفوا الأمريكان الأذكياء، يصبر عليك 10 سنوات عشان يعطيك نتيجة صح. فخلال 10 سنوات نادوهم جمعوهم، أنت إيش سويت؟ أنت إيش فعلت؟ أنت فين مستقبلك؟ أنت فين رايح؟ أنت فين طالع؟ فالذين كتبوا كانوا لا يتجاوزون تقريبا 7%. هؤلاء خطتهم مشت كما هي. وكل الأمة الثانية فين راحت؟ كل واحد في حاله، اللي زبط واللي تعب واللي راح واللي تدهور واللي إلى آخره، لا يوجد خطة مكتوبة. لذلك نصيحة لكل إخواني وأخواتي، أكتبوا أكتبوا أكتبوا، لا تقول لي في راسك، لا أكتب وفصلها. أنا إن شاء الله خلال سنة سأعمل كذا، سنتين سأنجز كذا، 3 سنوات سأنجز كذا، وعلى ضوئها أنت حتشتغل، حترتب أمورك المالية والإدارية وعلاقاتك الاجتماعية وإلى غير ذلك. آخر شيء، تجربتك محكمة أفكارك. الأفكار اللي تدور في راسك محكومة بإيش؟ بالتجارب. الآن في أمريكا السود ما كان لهم حركة حلوة، وإذا جاءوا في الباص أنت يا أسود وقف، البيض هو اللي يجلسوا. وتعرفوا ثورة إيش؟ السود في أمريكا سنة 10، 20، 30 السود لا قيمة لهم ولا وزن. زي ما نعرف في أفريقيا عندنا نيلسون مانديلا، وبالمناسبة نزل فيلم، يعني أنا لاحظته في الطائرة ورأيته، عن نيلسون مانديلا، فيلم ممتاز عدا بعض الملاحظات. طيب ماذا نفعل؟ جاءت هذه المرة مرأة، لاحظوا كل شوية حتسوونها كذا، كل ما السود السود، فجلست على كرسي إيش؟ الباص وهي ماشية. فتعجبوا منها وبدأوا ينفروا فيها، قومي من المكان أنت مرة سودة. قالت لا أنا جالسة وباقية. بالقوة بالمروة بالضغط بالشدة بقيت في مكانها وقالت لن أتحرك من هذا المكان، هذا حقي. كل الناس كانت تقول لا تجيبوا لنا مشاكل، هذه مشاكل سياسية، ما احنا غاوين ضرب، ما احنا غاوين مشاكل. هذه المرأة قررت وكانت هي حركة التغيير. السود في أمريكا عبارة عن قرار، عبارة عن إرادة. فالتجربة هي اللي قاعد تحكم الأفكار. فأنت لما يكون عندك أفكار مسكونة خذ خبرات الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ خبرة وصعد إلى السماء وقال أبو الأنبياء وقال إني قد خبرت الأنبياء قبلك، خذ مني خبرة. لذلك إذا أردت أن تنجح شوف ناس ناجحين واشتري وقتهم، قل له ترى استشير، خليك كثير الاستشارة، بس مش الاستشارة اللي هي تعطلك، الاستشارة التي تبنيك وتحركك. وكل ما كان الإنسان أكثر عقلا، والمستشار مؤتمن كما يقول عليه الصلاة والسلام. والله يا أخواني وأخواتي بعض الجلسات الناس خبراء، تجلس معاه ساعة يعطيك ساعة من عمره، والله ممكن يغير حياتك 20 سنة للأمام. أعيد مرة ثانية، ممكن تجلس مع واحد خبير وعاقل وعنده تجربة ممتازة ويفهمك جيدا ويفهم قدراتك ويعطيك خبرة حقيقية في الشيء الذي أنت تحتاجه، والله العظيم ممكن يغيرك 20 سنة الأمام ببعض الأفكار والرؤى. مش استسلام بقدر ما أنه إيش؟ استشارة تكاملية تحركك للأمام. هذه الخماسية أنا أسميها خماسية الإرادة. وممكن ننتقل بإذن الله عز وجل من عام إلى آخر ومن سنة إلى أخرى ونحن نتغير. لو كنت مديون، لو كنت مقهور، لكان ظروفك كلها معاكسة، والله مروا ناس مثلك بالظروف أنت لو تقرأها أو تسمعها أو تجلس معهم تكاد أن لا تصدق، تقول هذا كلام أشبه بالخيال. تشوف أحيانا كانها تحولت إلى فيلم أمام عينك. وبعضهم أقارب وأصحاب في كل ظروف الحياة، اجتماعية وسياسية وثقافية وجسدية ومرضية والله وجدناهم تغيروا مراحل طويلة وكبيرة. فأنا أقول لكم هذه الخماسية هي منها موجود في علم الإدارة موجود، ومنها هي من خبرة الحياة وتعليمها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياتنا دائما إلى الأفضل، ونجعل يومنا خيرا من أمسنا، ونجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يرزقنا سريرة صالحة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. هذه الحلقة أعتبر هي الحلقة الختامية في المرحلة الأولى أو في الدورة الأولى لهذا البرنامج. كنت أحرص من خلاله إلى أن أقدم بعض القناعات من جانب عقلي، من جانب اجتماعي، من جانب نفسي، من جانب ديني، من جانب حياتي، علنا أن نتقدم خطوات إلى الأمام، وأن لا نقف، مش راضين نستسلم، لن نقبل الاستسلام. نحن موجودون في هذه الدنيا لنتحرك إلى الأمام ونعمرها كما يرضي الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نكون حققنا شيء من هذا المعنى الذي نريده، ونكمل إن شاء الله في مرحلة أخرى وموسم آخر. وإلى ذلك الحين سامحوني على القصور الذي بذل، وأشكر جميع فريق العمل الذي سهر الليل بالنهار حتى أنجزه. أسماءهم موجودة الحمد لله جميعا في التتر، أدعو لهم في هذه اللحظة المباركة أن يوفقهم الله، وأن يسددهم، وأن يساعدهم، وأن يفتح عليهم. أنتم جميعا جزاكم الله خير، يعني صحيح في قهوة، بس قهوة تعب يعني، ها، واللي على السيارة واللي واللي واللي في كل مكان. أشكرهم جميعا فردا فردا، جميع الإخوة، ولا مانع أقول كمان في أخوات ساهموا جزاهم الله خير. الجميع كان عمله صغير أو عمله كبير، بذلوا الأمانة وبذلوا الجهد، وأنا أشكرهم من عندي، وأسأل الله عز وجل أن يحفظهم ويسدد لهم ويبارك في كل حياتهم على الجهد الكبير والضخم الذي بذلوه. وإلى لقاء آخر بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
2: مستعينين بالله تعالى، نعود إلى إتمام سلسلة الخطب وعنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة كما تذكرون السعي إلى تصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، لأن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة، وشعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة أخرى، وشعارها أسواقنا مرآة ديننا. وهذه هي الخطبة 20، وهي من النوع الأول، أسرتي سكني ومسؤوليتي. وعنوان خطبة اليوم حل وسط. أيها الإخوة، تقبل مساومات البيع والشراء الحلول الوسط، فالبائع يطلب 100 والشاري يدفع 80، ويمكن بحل وسط أن يقبل كلاهما 90. ترتضي السياسة أحيانا الحلول الوسط، فمجموعة غير راضية عن الحكومة، ومجموعة متمسكة بها، فيمكن بحل وسط تشكيل حكومة جديدة تضم بعضا من الوزراء السابقين، يضاف إليهم وزراء جدد، فيتقارب الجميع. في المصالحات وفض النزاعات يبحث المحكمون أحيانا عن الحل الوسط، فيستخدمون جاههم ليطلبوا من أهل القتيل قبول الدية، ويلزمون أهل القاتل بدفعها، ويصل الجميع إلى اتفاق بحل وسط. يسود بين بناتنا اليوم حل وسط في لباس المرأة، فترى الفتاة ترتدي غطاء رأسها الإشارب، وتضم إليه بنطالا ضيقا أو قميصا ملاصقا، فتكون بهذا جمعت في حل وسط كما تقول بين الالتزام بالدين والالتزام بالموضة. وترى أختها ترتدي غطاء الرأس مع لمسة رقيقة من ملونات الوجه والعينين والشفاه، وقليلا من العطر الفواح، في حل وسط بين رضاها عن نفسها ورضا ربها عنها كما تقول. بينما نزعت أختهم الثالثة الإشارب بالكلية، لكنها تصلي والحمد لله وتتصدق، وهي راضية عن هذا الحل الوسط بين المواءمة بين الدين والشريعة وبين متطلبات الحياة. بينما أمهم الكبرى بعيدة عن البنطال الضيق والأصباغ والعطور بحكم سنها، ولكن غطاء رأسها تاج كتاج الأميرات، مرصع بالمزينات والمزركشات، مرتفع عن الرأس عشرات السنتيمترات، حل وسط بين الأناقة والشريعة. يجالس زيد من الناس مجموعتين من الأصحاب، مجموعة تحب الله ورسوله، يخالطهم ويودهم لينفعوه في الآخرة، ومجموعة تعادي الله ورسوله يخالطهم ويودهم لينفعوه في الدنيا، فيكون

الصواب وأيها خطأ شائع. شائع صار عادي يعني طبيعي. أخي نصنا أصلا، نحن نصنا هيك ونص نسواننا هيك وثلاث أرباع بناتنا هيك، عادي مو منيح. أي يعني نحن أخذنا من هنا ومن هنا. أي هذه الحلول الوسط يقبلها الشريعة وأيها لا تقبلها؟ أيها الإخوة، الخطبة في أربع فقرات. أولا، لا يقبل في العقيدة الحل الوسط، ما فيش حلول وسط بالعقيدة. لا إله إلا الله محمد رسول الله نطقا واعتقادا والتزاما، كلمة هذا الدين لا يقبل الله غيرها. ما أحد يفاوض في العقيدة، ما أحد يقول ماشي الحال من هون ومن هون، ما أحد يقول ناخد كل شيء موجود ومنعجنه مع بعض وكله أخي عباد الله وبعدين خلاص ما في مشكلة، أنت يوم هون ويوم هناك. العقيدة لا تقبل الحل الوسط. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن مينا قال: لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أربعة مشركون لقوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا محمد، فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد، ولنشترك نحن وأنت في أمرنا كله. حل وسط يا أخي، أنت بتقول في الله، نحن بنقول في هبل واللات ومنات، ماشي الحال، منلاقي حل وسط بيننا وبينك. هالسنة بنعبد إلهك والسنة الجاية بتعبد آلهتنا، ومنكون نحن كلنا توافقنا مع بعضنا البعض. ولنشترك نحن وأنت في أمرنا كله، فإن كان الذي نحن عليه أصح من الذي أنت عليه كنت قد أخذت منه حظا، وإن كان الذي أنت عليه أصح من الذي نحن عليه كنا قد أخذنا منه حظا. فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وكررها للتأكيد مرة ثانية: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فالعقيدة أيها الإخوة لا تقبل الحل الوسط. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وإن قطعت وإن حرقت. هذا الجزء الأول من الخطبة. الفقرة الثانية: لا يقبل في الولاء الحل الوسط. ما في واحد يكون قلبه ونصرته للمسلمين للصالحين وكمان يعني قلبه ونصرته لأعداء الدين، يحب هؤلاء من كل قلبه ويحب هؤلاء من كل قلبه، ما مقبول، ما فيش حلول وسط في الولاء. ينصر الصالحين وينصر الفجار، دعمه المالي لأهل الخير ودعمه المالي لأهل الشر، جاهه يستخدم مع الفضيلة وجاهه مستخدم مع الرذيلة. الولاء هو الحب والنصرة، أي أن تعطي قلبك وتعطي نفسك ومالك. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. مستحيل تجد واحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يوالي، يحب من كل قلبه، يناصر أعداء الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. لو أبوه يعادي الله ورسوله لا يعطيه قلبه ولا يعطيه نفسه ولا يعطيه ماله. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه
ويدخلهم جنات تجري

0: تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الإمام القرافي: الحب القلبي لغير المسلمين ثلاثة أنواع، فنوع ينقض الإيمان، وهلأ كل واحد يفتش قلبه في حب لأعداء الله ورسوله ينقض الإيمان، مستحيل يكون مؤمن من كان فيه هذا الحب. ونوع ينقص الإيمان، ونوع حب فطري لا يؤثر على الإيمان. الحب لأعداء المسلمين، لغير المسلمين، لغير المنضبطين بالشريعة، للفجار، للكفار، ثلاثة أنواع: فحب ينقض الإيمان، وحب ينقص الإيمان، وحب فطري. قال: أما الذي ينقض الإيمان فهو أن تحبه لكفره وفجوره، بحبه لأنه كافر، بحبه لأنه فاجر، بحبه لأنه بقع بالموبقات، بيقول لك يا أخي يا أخي هيك رجال، هيك هاد الناس، هي الحضارة، هي التقدم، شوف شوف شو عم يعمل، شوف شو عم يعتدي، يحبه. من كان في قلبه نسأل الله السلام حبا لرجل أو حب لرجل هذا حاله، فليعلم بأن لا علاقة له بالإيمان، حب ينقض الإيمان. وأما الذي ينقص الإيمان فأن تحب غير المسلم لمعصيته، مو لكفره وشركه، لمعصيته. وأما المباح فأن تحبه طبيعة، كحب الوالد لولده الكافر. مرات أب عنده ابن نسأل الله السلامة يخرج من الدين، هو يحبه لا لكفره ولا لمعصيته، بس يحبه لأنه ابنه. وكحب الزوج المسلم لزوجته الكتابية، المسلم بجوز يتزوج غير مسلمة وهو يحبها، يحبها لأنها زوجة، حب فطري، مو لأنها من غير دين ولا لفسقها ولا لاتجاهها نحو ما حرم الله، لكن لأنها زوجة، هذا حب مباح. أحيانا لك جار ليس مسلما لا دينيا، أنت تحترمه أو تحبه للجيرة، أما لا تحب عقيدته بالإطلاق، أما لا ترتضي أفعاله التي يخالف عنها الشرع بالإطلاق، بس لأنه جار، هذا حب فطري. فالولاء والبراء لا يقبل الحل الوسط، ما في واحد أنا بحب الصالحين بحب الفجار كمان، من هون ومن هون، هدون بينفعوني وهدون بينفعوني، عندي جلسات وسهرات مع الصالحين بحضر درس، بس عندي جلسات بقلب الجلسة يعصى الله، أمامي يسب رب العالمين، ما في مشكلة، كل مين على دينه الله يعينه، أخي أنا في بيني وبينه هذا شركة، يعني ماشي الحال ضلي قاعد معهم بهالجلسات. الولاء والبراء لا يقبل الحل الوسط، وليس صوابا أن يحب المرء أقواما يحادون الله ورسوله ويعطيهم قلبه لكفرهم وفحشهم، ثم يقول إنه يجمع خيري الدنيا والآخرة بمجالسة هؤلاء ومجالسة أهل الخير والرشاد. وهذه هي الفقرة الثانية في الخطبة: العقيدة لا تقبل الحل الوسط، والولاء والبراء لا يقبل الحل الوسط. ثلاثة: يقبل في تطبيق الشريعة الحل الوسط على أنه تدرج في التطبيق، وعلى أن يعلم المرء أنه مقصر، متى أتيح له الإتمام أتم. مقبول أنا في تطبيق الشريعة ضعيف، ما عم بقدر أخذ كل جوانب الشريعة، سأبدأ الآن بالخطوة الأولى، بعدين ناوي على الخطوة الثانية، بعدين على الثالثة، وأنا ماضي نحو الإتمام، أنا أعلم أنني مقصر وأسأل الله أن يغفر لي تقصيري، لكنني ذاهب نحو الإتمام. يقبل في تطبيق الشريعة الحل الوسط على أنه تدرج في التطبيق، مو في التشريع، التشريع اكتمل، في التطبيق، وعلى أن يعلم المرء أنه مقصر، متى أتيح له الإتمام أتم. أخرج الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن في تدرج في التطبيق، أول شيء ادعوهم إلى الشهادتين، إن استجابوا لا تدعوهم إلى شيء آخر، بس للشهادتين الآن. بعد ما يستجيبوا قل لهم في 5 صلوات، بس يستجيبوا لل5 صلوات قل لهم في صدقة، في زكاة من الأغنياء إلى الفقراء. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تدرج في التطبيق. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه. قال له أنا على الصبح ما بفيق، وعلى العشاء برجع تعبان، والمغرب حاطط بدني، ظهر وعصر بصلي. قبيل منه. تدرج في التطبيق. أخرج أبو داود عن وهب قال سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد. ثقيف كلها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نبايعك على الدين بس نحن ما منتصدق، ما في هذه زكاة، نحن ما حدا يقرب على الجيبة، وجهاد ما من جاهد. بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. طولوا بالكم، هلا هذه خطوة، بعدين في تدرج في التطبيق. فكل هذه الصور أيها الإخوة تدرج في تطبيق الأحكام الشرعية، ولكن يجهد المرء ويجتهد أن يتم. أما البقاء على ما هو عليه بزعم أنه حل وسط فليس بمرضي ولا بشرعي. ومن هنا نعلم أن بناتنا اللواتي يجمعن إلى أصول الدين أصول الموضة، وإلى غطاء الرأس ملونات الوجه والبنطال الضيق والقميص الملاصق وأسنمة البخت، لسنا على صواب إن بقينا على هذه الحالة. قولوا لبناتكم إن بقينا على هذه الحالة فلسنا بصواب في الشريعة. إن من أخطائنا الشائعة أيها الإخوة أن يقصر حجاب المرأة على رأسها ويترك باقي الجسم من دون حجاب شرعي ساتر. اعلمنا أيتها الأخوات أن لباس المرأة حتى يكون ساترا شرعا لا بد له من ألا يشف ولا يصف. بمعنى آخر ألا يظهر اللون ولا يرسم الحجم. كل بنطال رسم الحجم ليس بساتر في الشريعة أبدا على الإطلاق. كل قميص رسم الحجم ليس بساتر ولو حطيت إشارب على رأسها. فإن وصف حجما أو شف عن لون فليس بساتر. ثم يطلب من ثوب المرأة ألا يكون زينة بشكله ولونه داعيا الرجال للالتفات إلى لابسته، بل أن يكون نظيفا مرتبا ساترا فضفاضا ينم عن جد واحترام لا عن غي وابتذال. وليس من الشريعة أن تلبس المرأة في الطرقات لبسة الرجل، طقم رجالي لابسته المرأة وطالعة وحط إشارب ماشية بالشارع، ليس من الشريعة. ولا أن يلبس الرجل لبسة المرأة. أخرج أحمد في مسنده عن رجل من هذيل قال رأى عبد الله ابن عمرو بن العاص أم سعيد ابنة أبي جهل متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجل. القوس بعادة العرب بيحملوا الرجال، هي امرأة قوية حاطة قوس هيك وعم تمشي مثل الرجال، اخت رجال يا أخي في الطريق. قال من هذه؟ قيل له هذه أم سعيد بنت أبي جهل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. فقولوا لبناتكم وزوجاتكم وليقولوا لمن حولهن إن الحل الوسط في لباسهن إن كان على سبيل التدرج في التطبيق وهن يعلمن بأنهن مقصرات ويسعين للكمال فهو منهن مقبول. أما إن كان الحل الوسط في لباسهن اعتقادا منهن بأنهن أدين ما عليهن نحو الشريعة في اللباس فليس بصواب ولا بمرضي ولا بشرعي ولا بمقبول. إذا كانت بتعرف أنه هي مقصرة وهي ذاهبة نحو ستر جسمها بهذا الثوب بالعباءة بالمانطو الطويل بما لا يلفت الأذهان، بس هلأ هي ضعيفة أمام هذا الشيء، مخطئة، تستغفر الله في نهارها وليلها، تستغفر الله في رمضان، تبكي على أنها لا تستطيع أن تفعل هذه الفعلة، تدرج بالتطبيق مقبول. بس إذا ما اعتقدي بأنه خلاص الحمد لله يا بابا أنا حاطة إشارة بشوف ما منيح أنا هيك، قل لها لا يا بنتي مو منيح وليس بشرعي وليس بمرضي، خاصة إذا علمنا بأن الله تعالى عاب على اليهود أنهم طبقوا من التوراة ما كان على هواهم ولم يطبقوا ما لم يعجبهم. صلاة التراويح حلوة، حلوة برمضان في الكلور هيك جماعي، كلنا منجي نتمشى بهلويات، نطلع بعدين بس نتمشى بناكل بوزة ومنصلي الحمد لله، والحمد لله من هون ومن هون دين ودنيا، مو مشكلة. الإشار يعني مو قضية، الفيزون مو مشكلة، كنز البضي ماشي الأمور الحمد لله، بس في إشار بشوف كنا عم والله بكيت والله على أدها الإمام الله يزير خير، بكانا بكيت بنتي فرطت من البكي. إذا كانت تعتقد بأن هذا الشيء تقصير منها وهي مخطئة وهي ترجو من الله عز وجل أن يذهب عنها هذا، حل وسط مقبول. بس إذا اعتقدت بأنها فعلت ما هو مطلوب منها، أعلمها، ربما هي لا تعلم، أعلمها بأنه يا بنتي لازم اللباس لا يصف ولا يشف. عاب الله على اليهود أنهم طبقوا بعض الكتاب وتركوا بعضا، ما كان على هواهم طبقوه وما لم يعجبهم لم يطبقوه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، نسأل الله السلام، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. قال القشيري في تفسيره: أما علمتم أن من فرق بين ما أمر به فآمن ببعض وكفر ببعض فقد حبط بما ضيعه أجر ما عمله، حبط بما ضيعه أجر ما عمله، وظنوا أن ما فعلوه نفعهم فانكشف لهم في الآخرة أن جميع ما فعلوه لما مزجوه بالآفات وجردوه عن الصدق والإخلاص غير مقبول منهم. أمر خطير هذا الخطأ الشائع الذي صار يمشي بيننا. ومثل بناتنا رجالنا الذين يأكلون أموال الناس ظلما ثم يتبرعون بالصدقات. برمضان ما شاء الله كفاه مفتوحتان بالصدقات، بس هو آكل على ربعي اللي قاعدين هون مصاري، وبيعرفون وبيعرفوه وبيعرف انه آكل مال حرام، بيقول لك أخي من هون ومن هون، هون لطشنا هون تصدقنا، بكرة بيحسبوا لي هدون بالآخرة وهدون هدون بيروحوا مع هدون نطلع خلاص. لا، مثل بناتنا رجالنا الذين يأكلون أموال الناس ظلما ثم يتبرعون بالصدقات. قولوا لهم إن ظنوا أنهم خرجوا من حقوق العباد بصدقاتهم فليعلموا أن الحل الوسط في هذا لا ينفع أبدا، ولا بد من رد الحقوق إلى أصحابها ومن ترك الاعتداء على أموال الناس. والدليل أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعجبنك رحب الذراعين يسفك الدماء فإن له عند الله قاتلا لا يموت، ولا يعجبنك امرؤ كسب مالا من حرام فإنه إن أنفقه أو تصدق به لم يقبل منه، وإن تركه لم يبارك له فيه، وإن بقي منه شيء كان زاده إلى النار عياذا بالله تعالى. ولا يعجبنك امرؤ كسب مالا من حرام فإنه إن أنفقه أو تصدق به لم يقبل منه، وإن تركه لم يبارك له فيه، وإن بقي معه منه شيء كان زاده إلى النار. لذلك في تطبيق الشريعة يقبل الحل الوسط على أساس أنه حل تدريجي، أنا أطبق الآن مرحلة وأنا مقصر، أعلم من نفسي التقصير وإن شاء الله سأطبق التمام. العقيدة لا تقبل الحلول الوسط، الولاء والبراء ما فيهاش حلول وسط، تطبيق الشريعة مقبول للحل الوسط على أساس أن أعلم بأنني مقصر وأنني أسعى باتجاه التطبيق الكامل. رابعا وأخيرا، يقبل في المباحات الحل الوسط، فالأمور التي يستوي فيها الفعل والترك إن كانت المصلحة في الحل الوسط فهو مقبول، ومن هنا جازت المساومة في البيع والشراء للوصول إلى حل وسط، وجاز الحل الوسط في السياسة الشرعية، وجاز الحل الوسط في الصلح الرضي به الأطراف. أيها الإخوة، هذا حديثي عن الحل الوسط، وهو صواب في حالات وخطأ شائع بيننا في حالات أخرى. أردت بيان بعض الحالات التي فيها الحل الوسط يكون خطأ، والله أعلم وأحكم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم، ويسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أحد أبرز علماء دمشق ودعاتها. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، نتابع الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان، ونتوقف عند حالة أخرى من حالات هذا الضعف والوهن، ألا وهو احتقار المعروف وعدم الاهتمام بالحسنات مهما كانت صغيرة أو بنظر البعض لا تذكر.
2: نعم،
1: فهل لنا أن نشرح هذه الفكرة ونوضح هذه الحالة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن هذا احتقار المعروف أو احتقار الحسنات ولو أنها صغيرة تنطلق من ضعف الإيمان، بمعنى أن الإنسان حينما يعيش لذاته ولا يعيش للناس لا تعنيه إلا ذاته، ولا يحرص إلا على سلامته وسعادته بمنظوره هو. أما حينما يقوى إيمانه ويعرف سر وجوده وغاية وجوده ينطلق من ذاته إلى خدمة الآخرين. هناك مجلة اسمها المختار، مترجمة عن ريدر دايجست.
1: نعم.
2: مرة أتصفح مقالاتها، فإذا في نهاية بعض المقالات فراغ ملئ بحكمة. هذه الحكمة: إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. لمجرد أن تنطلق من ذاتك إلى خدمة الخلق أنت أسعد الخلق. فالمؤمن ينطوي على قلب رقيق لا يحتمل أن يرى مصابا أو مشكلة أو مصيبة في مخلوق. فالقصة أن أخطر قلب في جسم إنسان هو القلب القاسي. قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. المؤمن لأنه اتصل بالله أصبح قلبه رحيما. والآية الدقيقة: فبما رحمة من الله لنت له. هذا اللين وهذه الرقة وهذا الحب بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بنا.
1: نعم.
2: فكل إنسان يتصل بالله يمتلئ قلبه رحمة. أرحم الخلق بالخلق على الإطلاق هو رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام،
2: ومع ذلك قال الله له: فبما رحمة جاءت منكرة، تنكير تقليل، فبما رحمة من الله لنت له. وفي آية ثانية: وربك الغفور ذو الرحمة. كأن جزءا يسيرا من رحمة الله يتراحم بها الخلائق. أنا لا أنسى يعني نص قرأته، لا أعلق أهمية على يعني مرجعيته، ولكن له دلالة كبيرة جدا. يروى أن سيدنا موسى مشى في الطريق فرأى امرأة تخبز على التنور وولدها إلى جنبها، فكلما وضعت في التنور رغيفا أمسكت ابنها وضمته وقبلته وفرحت به. فتعجب سيدنا موسى من هذه الرحمة، قال يا رب ما هذه الرحمة؟ فقال الله هذه رحمتي أودعتها في قلب هذه الأم وسأنزعها. فلما نزعت الرحمة من قلبها وبكى ألقته في التنور. إذن حينما ينطوي قلبك على رحمة هي من الله قطعا، من علامة ضعيف الإيمان قلب قاسي لا يرحم، ومن لا يرحم لا يرحم. وإن أردتم رحمتي فارحموا خلقي. الآية فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كأن هذه الآية تبين قانون الالتفاف والانفضاض، يعني اتصال بالله،
1: نعم،
2: تستقر معه رحمة تنعكس لينا يلتف الناس حولك. قلب مقطوع عن الله امتلأ غلظة وقسوة، منعكس هذه القسوة فظاظة وغلظة يفض الناس من حولك. معنى الآية فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالمؤمن لأن في قلبه رحمة قد يرى قشرة فاكهة يمكن أن تسبب حادثا لطفل صغير أو لشيخ كبير يأخذها. من أماط الأذى عن الطريق فهي له صدقة. أن تميط الأذى عن الطريق هذا أحد فروع الإيمان. أن تنزع غصنا يعترض طريق المسلمين هذا عمل صالح. أن تلقى أخاك بوجه طلق ألا تخيفه ألا ترعبه، ابتسمت له رحبت به هذا عمل صالح. وهناك أحاديث كثيرة، يعني يقول عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط. هذا نوع من الأعمال الصالحة. في أحاديث كثيرة جدا يقول عليه الصلاة والسلام مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. من أماط الأذى عن الطريق كتب له حسنة ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. من رفع حجرا من الطريق كتب له حسنة ومن كانت له حسنة دخل الجنة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى إذا قتلت فأحسن القتل وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يذبح شاة أمام أختها فغضب، قال له هلا حجبتها عن أختها أتريد أن تميتها مرتين؟ العبرة أن قلبك إذا كان موصولا امتلأ رحمة. هذه الرحمة تنعكس وجه باسم مشرق أمام إخوانك، أمام من هم دونك، لئلا تخيفهم. أنت رب عمل، ينبغي أن تطمئنهم، أن تدخل على قلبهم السرور. قد تجد أذى في الطريق تميطه عن طريق المسلمين، قد تجد غصنا يعترض طريقهم تحجبه عنهم. هذا كله من الأعمال الصالحة. والمؤمن بعد أن يعرف الله لا هم له إلا أن يتقرب إليه بعمل صالح. والأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. أن تقف في مركبة عامة لتجلس شيخا كبيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من إجلال الله، من إجلال الله أن توقر شخصا شاب في الإسلام. إن من إجلال الله،
1: نعم،
2: إكرام ذا الشيبة المسلم. فتوقير الكبير والرحمة بالصغير، وأن تميط الأذى عن الطريق، وأن ترشد الرجل الضال، وأن تفرغ من دلوك في دلو المستسقي، هذه كلها أعمال صالحة
1: مهما قل شأنها.
2: نعم.
1: ومن هنا مظهر ضعف الإيمان. نعم. من مظاهره احتقار المعروف والحسنات الصغيرة. يقول مالي وهذا فإنه، نعم، قد لا يجزئني شيئا.
2: عندي دليل قوي جدا، يعني مقام النبوة مقام لا يرقى إليه مقام.
1: نعم.
2: ومقام سيد الأنبياء مقام واحد. يقول النبي الكريم: سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقي، وأرجو أن أكون أنا. ومع علو مقامه في معركة بدر وجد النبي الكريم أن الرواحل لا تزيد عن 300 وأن أصحابه يعدون 1000، فماذا يفعل؟ أعطى توجيهه القيادي، قال: كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فركب النبي الناقة، فلما جاء دوره في المشي، هي نوبة، توسلا صاحباه أن يبقى راكبا. فماذا قال؟ قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. مع مقام نبوته ورسالته ودعوته وأنه النبي الأول، طمع في أجر أن يمشي وصاحبه يركب الناقة. وحينما كان في سفر وأرادوا أن يعالجوا شاة ليأكلوها، قال أحد أصحابه: علي ذبحها، وقال الآخر: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. فقالوا: يا رسول الله، نكفيك هذا؟ قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. حسبك من هذا أن أحد الأعراب دخل على النبي ما عرفه، قال: أين محمد؟ فقال بعضهم: هذا الوضيء. وفي رواية ثانية قال: أنا. اللهم صل عليه. إذن كلما امتلأ قلبك رحمة انطلقت إلى العمل الصالح، بل يكاد العمل الصالح يستحوذ عليك لأنه ثمن الجنة. وفي دليل قوي جدا، هو أن الإنسان حينما يأتيه الموت لا يندم إلا على شيء واحد. ما سمعنا في حياتنا
1: أنه لم يعمل صالحا؟
2: ما سمعنا في حياتنا أن إنسان على فراش موت قال: يا ربي أنظرني، أخيرني، حتى أنهي بناء البيت، أو حتى أنهي تخليص البضاعة، أو حتى أنهي بيعها. لا، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فحينما يأتي الموت لا تندم إلا على شيء واحد، هو العمل الصالح. والإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. معناها حينما تميط الأذى عن الطريق هذا إيمان في إله كبير خلق هذه الخلائق. وهذا الحجر يؤذي المرة فينبغي أن أزيحه. يعني أنا أذكر مثل في الطرق في السفر، قد تقف شاحنة وتضع حجر كبير وراء إحدى عجلاتها، ثم تمشي وتدع الحجر في الطريق. هذا الحجر قد يسبب كارثة لو بقي في مكانه. أنا ألاحظ أشخاصا منطلق بسرعة هائلة، يقف ويزيح الحجر عن الطريق لئلا يأتي إنسان في الليل فيرتطم به
1: فيسبب
2: حادث وبيل.
1: نعم.
2: فكلما اشتدت رحمتك انطلقت إلى عمل صالح.
1: البعض يقصر العمل الصالح فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي على العبادات.
2: نعم.
1: هل هذا صحيح أم أنه يشمل كل معروف كما تذكرون؟
2: العبادة شعائرية.
1: نعم.
2: وهناك عبادة تعاملية. العبادة الشعائرية لا قيمة لها إطلاقا إن لم تدعم بعبادة تعاملية. يعني أنا حينما أصلي وليس لي عمل صالح، ما الذي أقدمه بين يديه؟ أما حينما أمضي النهار في خدمة الخلق ويأتي وقت الصلاة فأقف بين يدي الله، وجهي أبيض، معي هدية إلى الله، خدمة عباده. لذلك العبادة الشعائرية تشبه ساعات الامتحان، والعبادة التعاملية تشبه العام الدراسي بأكمله. فلو أن الطالب لم يدرس إطلاقا ولم يحضر الدروس ولم يكتب الوظائف، ماذا يفعل بهذه الساعات الثلاث؟ لا قيمة لها. من هنا قال الله عز وجل: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ربط الله عز وجل بين الصلاة وبين ترك الفحشاء والمنكر. فالعبادات ما لم ترقى بنا، ما لم تهذبنا، لا تقبل عند الله عز وجل. والشيء الفاصل في هذا كرد لطيف على سؤالكم، النبي الكريم سأل أصحابه من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هذا النموذج الذي يعبد الله عباداته الشعائرية ولا يعمل صالحا ينطبق عليه هذا الحديث. بل إنني أعتقد أن الفقر الحقيقي هو فقر العمل الصالح، وأن الغنى الحقيقي هو غنى العمل الصالح. من هو الغني عند الله؟ الذي أجرى الله على يديه الخير، لأن فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. هؤلاء الذين ألقوا قنابل في العراق وفي أوروبا في البلقان وفيها نفايات نووية وأصابت المئات بل الآلاف بسرطان الدم، وهذا حديث اليوم بين الناس. هؤلاء بعد 200 عام انتهت مشكلتهم، ماتوا. لو أنهم لم يصابوا بهذا المرض سيموتون، ولكن ما الذي يبقى؟ هذا الذي أمر بإلقاء هذا السلاح بالذات. فاعل الشر شر من الشر، لأنه سوف يشقى بفعله إلى أبد الآبدين. وفاعل الخير إنسان أسس مسجد، أسس معهد شرعي، أسس ميتم، عند قيام الساعة سينتهي هذا العمل. ما الذي يبقى؟ يبقى خيرية هذا الإنسان يسعد بقراره إلى أبد الآبدين. أمراض الجسم مهما تفاقمت تنتهي عند الموت، ولكن أمراض القلب تشقي صاحبها إلى أبد الآبدين. فأنت حينما تسبب مشكلة، هلأ نوبل رصد كل أمواله كجائزة لمن يقدم بحث في السلام، عرف أنه لما اخترع البارود سيموت آلاف مؤلفة ولا ذنب لهم. هلأ القنابل، الألغام، كل الأسلحة الحديثة أسلحة فتاكة تصيب المقاتل وغير المقاتل. هذا أدركه نوبل حينما اخترع البارود، ولعل هذا الذي وقفه لخدمة السلام يعني يجزئه أو لا يجزئه والله أعلم. لكن إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. كل آثار الأعمال في صحيفة هذا الذي فعل ذلك. هلأ كم من الموبقات سببها بعض الاختراعات،
1: صحيح،
2: موبقات لا تنتهي.
1: فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، ما هو جزاء اتيان المعروف مهما كان صغيرا؟
2: نعم.
1: ومهما كان محتقرا بنظر ضعيف الإيمان؟
2: نعم. الحقيقة أن النبي أجاب عن هذا السؤال حينما قال والسلام. إنما الأعمال بالنيات، يعني قيمة العمل لا بحجمه،
1: نعم،
2: ولا بشكله ولا ببيئته ولا بفاعله، قيمة العمل بالنية التي تكمن وراءه. فأنا قد أنطوي على نية عالية جدا. الأعمال الصغيرة تصبح أكبر الأعمال، وأنا حينما أعمل عملا كبيرا لكن نيتي حب الظهور، وقد قالوا كثرة الظهور تقسم الظهور، أو حب الظهور يقسم الظهور. ألم يقل النبي الكريم في بعض الأحاديث القدسية عن ربه أنه يؤتى يوم القيامة بعالم يقول يا ربي تعلمت العلم في سبيلك، يقول كذبت، تعلمت العلم ليقال عنك عالم وقد قيل خذوه إلى النار. ويأتي قارئ ويأتي مقاتل. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يروى أن امرأة على جانب من الجمال أحبها رجل في عهد النبي، فاشترطت عليه أن يهاجر إلى المدينة، فهاجر من أجلها. سماه الصحابة مهاجر أم قيس.
1: نعم.
2: وهاجر لا ابتغاء مرضات الله، بس طلبا للزواج من هذه المرأة. فالعمل قيمته لا بحجمه،
1: نعم،
2: ولكن بالنية
1: التي تدفعك إلى القيام به.
2: تنوي نية عالية جدا وتعمل عملا صغيرا، هذا العمل من أعظم الأعمال. سيدنا موسى ماذا فعل؟ يعني سقى للمرأتين، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير. لا تنظر إلى صغر العمل، انظر إلى النية التي وراءه. ورد في بعض الأحاديث: وأن تضع اللقمة في فم زوجتك يا لك صدقة. يعني إنسان يحب أن يمتن العلاقة بينه وبين زوجته، فأطعمها قطعة لحم أثناء تناول الطعام، كتبت له عند الله صدقة لأنه أكرمها بها. ويقابل هذا أنه من استهان بصغيرة وأصر عليها انقلبت إلى كبيرة. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالمؤمن يبحث عن رضوان الله، قد يجده في إطعام فقير، في معاونة أرملة، في تمريض مريض، في إرشاد رجل ضال، في إماطة الأذى عن الطريق، في معالجة حيوان أحيانا. يعني في أعمال صالحة كبيرة جدا، كبيرة في مضمونها وصغيرة في نواياها. في أعمال كبيرة جدا في نواياها وصغيرة في مضمونها. العبرة كما قال النبي الكريم: إنما الأعمال بالنيات. يعني المسلم له استراتيجية إن صح التعبير. استراتيجيته أنه بعد أن عرف الله، وبعد أن عرف منهجه واستقام على منهج الله، ليس عنده شيء يعلو على أن يعمل صالحا.